سامعين توصيف يه نانتيا كلام بوزان يوس كلامي فضل كشميري فشيس كران راج بيكم صبح چه دهتن بجنه پیش پروگرام صوفي صدا